0: امسي هون كوبرا سمعتي فنوة بي بي سي تقرنيا امريكا بلعلي اخر تحو حد زقابرتو اقدا فيزاك زهلو ترقم انتايو
1: اندهر بتقرأي بوين ايو تخينات زجب ماري لوم اندهر امريكا عمينوم زاب ماري صوم زقور وازلو سنقومتي كازحلو زخلال العدل اللو يلعمن نحنا سمنا تطوع ايو اسكاب مسواتي اسكاب بحاوتينا نزاز ماري لوم الساتم تسعيرهم دما تبي الافو اندهر زجب مراقوين تخينات زي قلتفالو عدل كيلي خالي
0: منيستر عثمان افريكا بززغير زلو على ما وسرعت قبو بوتا انما حزك تحبر تطوعو افريكا بوانج عالم من يتحدش نقص
2: أنا أبدو أن تعلم زي قبل ما قدها قلت عندي عين حساد يدفن اللامبر أيفري كوست فاينال تأطويني سمع نزل
0: سنعي مكة تتعال أمريكا سلام قبل ليز زرقو أخررتي مرحتي حوحات إقرا فيزا أغميت الله إذا قد دينيك أروا أبالات سزرا أخررتي مرحتي حوحاتن أتي أبل تقرأي زلو قلولو في التحكي ركب زسرحو زلو ويدما تحابا بيرتين زخنو ولك أساباتن إلا مازقابرة كان زخنو منقصد أمريكا فليتو زي زهلو ترقم انتايو لايون تقاب ني بوليتيكا إتوبيا نزكتاتل ممهر ينفرستي كالغاري بروفيسر جيتاجو أسفوح أزراري باتولا
1: أبزي زلوس حلست مع التات سلوس ويروو نب مقال زخر نامير كلوخ الله يتلوخ من البات قدم هذه زحات طيخون عدشت توتاتون عدشت دفيتاتون هزخاني خليو أيو لخد أو فر كلو مش خزار ومن تم بوليتيكا يهون وتدرا ملاحظة خزار كلو نو من قد سرق غير أي ترديو حدا تي جيزيو زوج الله جيزي كحساب كله كالعيد ما من البات كفتي يزيد تقلسة سمي تتغسن جن بغسل أخرارتي تابلو مستتغسو مستي ود وي مستي مريحنات بحافشات زخونس مستوصونو سباتي ويلو من البات قد متقعزو لتوم زي عيدنتفال تقورو زتفالي سبات مسمر المتحاز غير اي وسيدة يا جن كافيزا للعلي كخير لخير دلوني اللو يخون إلى الجمع
0: انت عينت الدبلوماسية وترقم كهل وخال
1: تحافشا نايدغات انا خطريو خالخي من البات مسادي سابات تحيزو امريكا تدليو كان حابان جلو خنتاتوون كخوني خاليو كاو من البات دما بتي مس عالم لخ ركب كرخو تقرأي كم عدي كونن بزفت جلو خنتات كوينو دي سابا جلو منقستي مشت مارز عمكيارون مشمو داون كالو زيتن دمو نغرا ركبات يلو يخونو نانو ب 4 كيلو وين ب اديس ابا زلو منغستي زقرا بحتوتات وين كلي خليام زياتم كنفلطوم ادا كابز نزراره بلا ساعات كابحو عطون استوخاو المقلس الزلوي مثلا
0: يلن
1: عبالات مريحنات بولكم خاو الصفو سعي مالاتي مس عالم لخارك مس والا ناي قبسي بزي سومونزي جي سابن نعم President مرخاون كنا تحزون خلينا جن لعل تانا ما رختت مثلاني لما قلب عكرك دوم اخرخوهم بلوزا محلالفو عقو جدالي ووز يتخمس اللوم افتزر الرب جدالي ووز يتخمس اللوم من قد مسارة جيجير ايو سيدا
0: زي قادة امريكا مس منقست فيدرال كمزوه قانا زر اديو ويس تمسرح سلام تاقباراون مقبار كابزلو دليت زين تدا اخوينو اتسممع ملو بملو تاقباراون كخوون نمنتاي بخلوم اكالات ساعت ازاي تاقبارا
1: امريكا عب عدي تاريفو خونا نشتيو على عدي خون رافو يزا قدم تاينخ الرباح لمن تغيط ناخ بزي منم قبرا مالسي خونا عوت نخ الانداليو لمن كا سوينا قدفنا تقصلنا زبل أو وزعته وإز مثلا مثل زي عوزينا البريتوريا سمعنا سام بحكيت عوزي بسعيتنا بسابة من قشتي خلو مسئلة تقول مس تي زي كيف تسمعنا قرات خرعي خلو عمالت زي مالت عفتينا المقال حيلوون من بسعيتي أولي مالت هيكونا نقل زي بولو ماني لبالس أي فتسع من زبلس عفت حساب بزوح زعتي مثلنا زعته وون أي مثلنا نقل بتهازي زلاقن بفلاينا يتعدى سورة من قشتي مستقالي زي بتعمل كمان مختشفة فليت خلنا قريا نعتم ون مأتوي من قدي زخونة طوي مثلا لتحزز اللغونتات من البعض خيمز لسهقو وغونتات كوي ناتز ملكات معلتي
0: زي تنبيرو زلو اقادا فيزا اب تقرأي قال زور كونات كيو لا بحق يزا عقت ديو
1: اب فيزا وصعون سقوب تندحرق سار كوينو اب استمرت وصابات زفلت وصابات بسمز زمو يقبر يعتفل لا معلتي ازي عد ساوان دحرز جمرو كوينو اب تقرأي زده ليل تقوارا ያው ከጀመሪው ማለት እንደር በትግራይ ግን ያለ ኮይን እዩ ትኩይናት ሲጀመሪ ለምን ደር አሜሪካ አሚኖም ዛመሪ ጾም ተወሰኑ ሰባት ዘገሩ ባዘሎ ሱቁምቲ በናይ ትግራይ ከዝሎ ዝፈለሉ እድል አለ ይለአመን እዚ አግን ታት ሆነላ ቶምዝ ተመረጹ ሰባት እንደር በትኻሊ ዝሳሩ ወይም ዘአምኑ ተኮይናም ይም ተገልዊቱ ግን ንሕና ስምና ተጸውዒዩ ስለዚህ ካብደግም ያው ዘላተና ወይ እስካ መስዋዕት እስካ በሐወቲና ዛዝ ማሊሎም ሳቱም ተስዕሮም ድማ አዝውን ቴሌፎን ድርዝ ጅምሮ ኮይኑ ትኮይናት እንዲያም ዝቁልጥፈሉ ዕድል ክህል ይኽእል
0: ፕሮፌሰር ጌታቸው አስፋ ክብረት ያበለይ
1: ኣነ ውን ይቀኒ የለለ
0: ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራስ ማንሰልሐ ብማዕልቲ ኣፍሪቃ ብዘስምዖ መደረ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብዚ ዝቕየር ዘሎ ሓደሽ ዓለማዊ ስርዓት ግቡእ ቦታ ንምሓዝ ብሓባር ክትቀወም ፀዊዑ እቲ ሚኒስትር ኣብ ኣስመራ ብዘስምዖ መደረ ኣፍሪቃውያን ኣብ ኣህግራዊ ውሳነታት ንድሕሪት ክተርፉ ከምዘይብሎም ብምግላፅ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዝቕየር ዘሎ ዓለማዊ ስርዓት ብፖለቲካዊ ኮነ ቆጠባዊ ምዳይ ክትዓቢ እትኽእል ብሓድነት ጥራዩ ኢሉ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ነቲ ሎም ዓመት ሕብረት ኣፍሪቃ መሪፅዎ ዘሎ ንዘላቒ ቀረብ ማይን ውሑስ ኣገልግሎትን ረሳሕ ፈሳስን ምርግጋፅ ዝብል መሪሕ ሓሳብ መሰረታዊ ምዃኑ ገሊጹ ንሱ ኤርትራ ዋላ እኳ ደርቅን በረኻን ዝበዝሖ ኩነታት ኣየር እንተለዋ ዝነጥበት ማይ ናይ ምዕቃብ መሰረተ ሓሳብ ተኸቲላ ሓያሎ ዓበይቲ ማእከሎትን ንኣሽቱን ዲጋታት ብምህናፅ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዘመዝገበ ተሓቢሩ ተኣህጉር እኹል ሃብቲ ንሃለዋ ክሳብ ሕጂ ብድኽነትን ግጭታትን ትሰቕ ምህለዋ ብምጥቃስ ድማ ብረት ዝተሓወሶ ተኽስን ግጭታትን ንህወትን ንብረትን የዕኑ ስለ ዘሎ እዚ ፀገምዚ ብዘተን ሕብራዊ ስራሕን ክፍታሕ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምትሕጋዝ ንምድንፋዕ ከም ዝተሰማምዐ ዞባዊ ዳይረክተር ናይቲ ውድብ ፕሮፌሰር መሓመድ ያቆብ ጃናቢ ገሊፁ እቲ ዞባዊ ዳይረክተር ኣብ ኤርትራ ናይ 4 መዓልታዊ ወግዓዊ ዑደት ክገብር ቀኒዩ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን ሚኒስተር ኤርትራ ብምዝፃይ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ክንክን ጥዕና ንምስሳ ዓቕሚ ንምህናፅን ዝዓለመ ሃናፅ ዘተ ከምዝተኻየደ ገሊፁ ፕሮፌሰር ጃናቢ መስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ብዘካየዶ ቃለ መሕተት ፅኑዕ ስርዓተ ክንክን ጥዕና እንተልዩ እቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ሃንደበታዊ ለብዳብ ዝፍጠረሉ እዋን ስሩዕ ኣገልግሎታ ከይተሰናኸለ ክትከላኸል ትኽእል እያ ኢሉ ምዚ ብምትእስሳር ለብዳ ከይተኸስታ ቐዲምካ ምድላው ልክዕ ከምቲ ተኽሲ ከይተጀመረ ዝግበር ወተሃድራዊ ምድላው ዝያዳ ውፅኢታዊ ምዃኑ ብምሕባር ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ስልጠና ነርሳትን ኣብያተ ትምህርትን ሕክምናን ብምዃን ናይ ምስሊ ልምምድ ንምክያድ ከም ዝተሰማምዐ ሓቢሩ ተወሳኺ ኤርትራ ኣብ ፅላት መድሓኒት ካብ ዘለዋ መሰረተ ልምዓት ተበጊሳ ናብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ንኽትሳገር ምድላዋታ ከም ዝጀመረት ገሊጹ ነበ ሓፀርቲ ዜናታት ክስክረኩም ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሓደ ወዲ 3 ዓመት ህፃን ብሓርገፅ መጥቃዕቲ በፂሕዎ ተጎዲኡ ፈለማ ሓደ ወዲ 30 ዓመት ሰብኣይ ብፈተነ ቅትለት ተጠርጢሩ ተኣሲሩ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ህፃን ብሓርገፅ ከም ዝተጠቕዓ ዝተረጋገፀ ግን ብወሕዝ ከም ዝተፈትሐ ፖሊስ ከተማ ካምብሪጅሻየር ሓቢሩ ኣብ ኒጀር ዕጡቓት ብዝፈፀመዎ መጥቃዕቲ 35 ሰባት ተቐቲሎም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኒጀር እቲ መጥቃዕቲ ትማል ሓሙሳብቲ ኣብ ዝዓብየ ማዕርፎ ንፈርቲ እቲ ሃገር ዝተፈፀመ ኮይኑ ካብቶም ዝሞቱ እቶም 22 11 ወታደራት 2 ሲቪላትን ምዃኖም ሓቢሩ ምሳል ቃዒዳ ምትእሳር ዘለዎ ጀምዓ ኖስራት ኣልእስላም ሞዋል ሙስሊምን ጅኒም ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ቀጥታዊ ዝርርብ ኣሜሪካን ኢራንን ተናዊሑ እዚ ዝኸውን ዘሎ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ መገሽኡ ብምድንጓዩ እዩ መራሕቲ ክልተን ሃገራት ነቲ ኩናት ንምቁራፅ ኣብ ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሖም ኣብ ዝርዝር ጉዳያት ክዘራረቡ እዩ እቲ መደብ ተታሒዙ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ትማል ሓሙሽ ምሰት ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ተሃገር ገሊፆም ናይ መወዳእታ ዜና ኣባላት ባይቶ ዘምባበ ፕረዚደንት ሃገር ኣብ ስልጣን ፀናሐሉ ግዜ ዘናዊ ሕማመ ፅዲቖም እቲ ታሕተዋይ ባይቶ ዘምባበ ዘፅደቐ ሕማመ ፕረዚደንትነት እቲ ሃገር ኣብ ክንዲ 5-7 ዓመት ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝኽእሉ እዩ እዚ ድማ ኣብ 2017 ስልጣን ዝሓዘ ፕረዚደንት ኢመርሰን ሞዋን ናንጎዋ ክሳብ 2030 ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ክኽእሉ እዩ ኣፍሪካውያን ተጻወቲ ኣብ ዓለምለኻዊ መድረኽ ዘለዎም ጥልዋካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓብየ ይመጽእ ኣሎ እዚ ዋንጫ ዓለም ድማ ነቲ ናይ ብዙሓት ቀልቦ ስሒቡ ዘሎ ዘደንቕ ክእለቶምን መሪሕነቶምን መመስከር ኮይኑ ይርከብ ካብቶም ንጋንታታቶም ዓንዲ ሕቆ ኮይኖም ዘለዉ ፍሉያት ክኸባት ክሳብ እቶም ንመንእስያት ዘነቓቕሑ ዘለዉ ገዳዮም ተጻወቲ ኣፍሪቃ ሓድሽ ታሪክ ንምፅሓፍ ትቀዳድም ኣላ ነዚ ኣመልኪትና ምስ ተንታኒ ስፖርት ነጋ ወልደ ገርጊስ ተዘራሪብና ኣለና ይስዕል
2: ክሳብ እጂ ኣብ ዝተኸይ ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ ኣፍሪካ ኣፍሪካውያን ሃገራውያን ጋንታት እውን ተጀመር ናይ ሓይሽ ብጣዕሚ ዝድናቅ ምንቅስቃስ እየን ዝርያ ዘለዋ ብሉፃት ተፃወቲ ኮይኖም ኣነ ረኪብዮም ዘለኹ ናይ ሞሮኮ ቦዋዲ ወዲ 18 ዓመት ሞ ማእከል ሜዳ ዝስለፍ ንሱ ኣብ ቀዳማይ ናይ መክፈት ፀወቶም ኣንፃር ብራዚል ዘርኣዮ ምንቅስቃስ ኩሉ ዓይነት መለኪ ሓደ ሞደርን ፉትቦል ዝጠልቦ ብምርኣዩ ብስዕ ድሚ ናነፃፂርካ ከ እሱ ኣዝዩ ብሉፅ ኮይኑ ረኪብ ኣለኹ ብካልኣይ ደረጃ ከ 40 ዓመት ማለት እዩ ናይ ከቨርዲ ሓለ ወርዳት ወዚና ብጣዕሚ ዝገርም ኣብዚ ዕድመ እዚ እሞኸ ኩዕሶ እግሪ ክገድፎ ተቃሪቡ ዝነበረ ስፖርተኛ ኣንፃር ስፔን 0-0 ክወፅእ ከለዉ ናቱ ዝለዓለ እጃም ብምንባሩ ብሉፅ ተፃወታይ ከምቲ ብተደጋጋሚ ተገሊፅ ዘሎ ናቱ ናይ ኢንስታግራም ሕሳብ ካብ 50,000 ናብ 6,000,000 ክበፅሕ መካሉ ሲ መርኣያ ብሉፅነቱን ፃዕሩን ስርሑን ተወፋይነቱን ኣብ ሜዳ ዝገበሮ እዩ ሞ ካልእ ናይ ግብፂ ሓምዛ ዓብድልቃድር ወዲ 18 ዓመት ንሱውን ብልቃሕ ናብ ባርሴሎና ኣሰጋጊሩ ዘሎ እዩ ኣብናልዋሽ ኣብ ፀወታ ንሕሪና ንመሳላ ቀይር ናብ ሜዳ እትዩ ኣዝዩ ዝናድ ምንቅስቃሳር እዩ መፃኢ ኪኖ ናይ ኣፍሪካ ናይ ዓለም ክኸብ ተፃዋታይ ክኸውን ዝብል እምነት ኣንቢሮ ኣለኹ ካልእ ዝለዓለ ምንቅስቃስ ዘርኢ ዘሎ ሕጂን ብዓበይቲ ጋንታት ጠሚዝ ዘሎ ናይ ኣይቨሪኮስ ኣብ ጀርመን ምስ ኣርቢ ላይፕዚግ ዝፃወት ዲያሞንድ ዝበሃል ተፃዋታይ ንሱ ኩሉ ብክንፊ ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ንሰለስተ ተፃወቲ ፌንት ጌርካ እሞ ናብ 16 በሲሕካ ብምእታው ዘርአየ ምንቅስቃስ ኣዝዩ ዝናኣድ እዩ ኣይ ቲንክ ኣነ ኩሉ ምንቅስቃስ ክሪኦ ከለዎ ናይ ክርስትያን ሮናልዶ ቅዲ ዘለዎ ይመስል ካልእ ናይ ጋና ተቀይሩ ዝኣተወ ቶማስ ኣሳንተ ንሱ ተቀይሩ ምስ ኣተወ ፓናማ ወሪድዋ ዝነበረ ዕብላለ ዳሕራይ ናብ ረብሓ ምቕያር ንሱ ኣሲስ ብዝገበረ ጋና ኣብ መጨረሻ ደቃይ ሸቶ ረኪባ ሰለስተ ነጥቢ ሒዛ ክንፅወፅ ዝሓገዘ ትፅቢት ገይረሎም ኣለኹ ካብኡናዊ ግን ንድሕሪ ናይ ኣፍሪካ ልዕልና ኮይና ኣዝ ዋላ ምስ ካልኦት ሃገራት ሰሊፎም ናይ ኣፍሪካ መቆል ዘለዎ ከም በዓል ኣሌክሳንደር ሳ ከምኡውን ኣያሪ ናይ ሽወደን ኣብ ማእከል ሜዳ ዝሰሊፉ ክልተ ሸቶታት ዝመዝገበ እዚኦውን ኣፍሪካውያን ክሳብ ዝኮኑ መጠን ብሉፅ ምንቅስቃስ የርኢሎም ስለዚ ዓብላልነት ኣፍሪካ ካብ ቅድሚ ሕጂ ንሪኦ ነበርና ናይ ዋንጫ ኣፍሪካ ውድድር ኣብዚ ዓመት እዚ እንዳበዝሑ ይመፁ ኣለዉ ብብዙሖም ጥራሕ ዘይኮነ ፅባቐ ፅፈት ኣብቲ ኳሊቲ ናይ ፀወታውን ዘንእዶም ኮይኑ ረኪበ ኣሎ
0: ስሙያት ዝኾኑ ከም በዓል መሓመድ ሰላሕ ወይ ኣሽሪፍ ሓኪም ሰዶማኛን ዝኣመሰሉ ዕውታት ተፃወቲ ነዞም መንእሰያት ኣፍሪቃውያን ዘለዎም ፅልዋን ኣብዚ መድረክ እዚ ዘለዎም መሪሕነት ከ ብከመይ ትግምግሞ
2: ፅልዋናታቶም ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ በዓል ሞሳላሕ ኪኖ ናይ ክለባቶም ፀወታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዘበርከትዎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብደረጃ ሃገራውያን ጋንታት ዋላ ኣብ ዋንጫ ዓለም ሞሳላሕ ንካልኣይ ግዜ ይሳተፍ ኣሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣነ ካበይ ናይ ስድራ ቤት ይመፅ እዩ ካበይ ናይ መወቀል ካበይ ናይ ቦታ ይመፅ እዩ ካብ ኣዝዩ ትሕቲ መስመር ድክነት ዝነበሮ ቦታ መፅ እዩ ኣብዚ ደረጃ ዝምውቅዑ ነዞም ኣፍሪካን ተፃወቲ ዓብይ ፅልዋን እወታዊ ድረኪት ኖም ገይሮሞ ንሳቶም ምስጋና ይግብኦም እዩ
0: መንያ ዝበለፀት ክትከውን ትኽእል ኣይነይትን ፋይናል ክትበፅሕ መወዳእታ ወይ ኣብዚ ዋንጫ ዓለም ታሪክ ትሰርሕ ትኽእል ጋንታ መንያ ትኸውን
2: ፅቡቅ ኣሎ ሕጂ እንታይ ይመስል ኩ ናይ ሞሮኮ ታሪክ ንድሕሪኢና ካብ ሃገራውያን ጋንታታት ኣፍሪካ ሲ ሞሮኮ እዩ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝለዕለ ታሪክ ዘለዋ ምናልባሽ በቲ ዳሕረዋይ ታሪክ ንካሜሩን ናብ ርብዒ ፍፃሜ በፂሓ ነራ ኣብቴሳ ጋና እውን ኣብ 2010 ደቡብ ኣፍሪካ ዘዳለወት ፍርቂ ፍፃሜ በፂሕ ነራ ሞሮኮ ንድሕሪኢና ግን ኣብ 1986 ዋንጫ ዓለም ዝሓለፈት እታ ናይ መጀመርያ ናይ ኣፍሪካ ጋንታ ካብ ናይ ምድባ ሰጊራ ናብ ናይ ኣውዲቃ ምሕላፍ ዝበፅሐት ሃገራት ጋንታ እያ ሽዕቢ ጀርመን ሳይራ እንተተረፈት ታሪክ ሰሪሕ ይመፅ ኣብዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ስኳድ ካ ወፅሑ ከምዝክእሉ ዘጠራጠረ ይብሉ በቲ ሓደ ሳይድ ዘለዋ ግንተን ኣንደርዶጎይ ካ ትሕ ዝበላ ሃገራዊን ጋንታ ስለ ዘለዋ ነዘን ክልተ ሃገራዊን ጋንታ እዚኣተን ኣነ ትፅኢት ገይረ ኣለና ኣለኹ ኣነ ኣብዚ ዋንጫ ዓለም እዚ እግሪ መገዲ ክገልፅ እንድዒ ዓይነ ሓሳድ ይድፈነላ እምበር ኣይቨሪኮስ ፋይናል ተኣቲ ኮይኑ ይስማዕኒ ዘሎ ምናልባሽ ንዕድል ነገር ኮይኑ መካልፍ ከየጋጥም እምበር ትፅቢት ገይረ ኣለና ኣለኹ
0: የቀኒልና ተንታኒ ስፖርት ነጋ ወልደ ገርጊስ
2: የቀኒለ ኣዜብ ከም ወትሩ
0: ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ናይዚ ሰሙን ቀታዊ ፈነወ ሬድዮ ቤቤሲ ትግርኛ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ከምኡውን ናብ ቲክቶክ መፂናኩም ኣለና ሰዓቡና መሳኹም ዘምሰኹ ኣዜብ ብርሃነ ምስ ኣወሃሃዲት መደብ ላዮን ፅጋብ ከምኡውን ተረኛ ቴክኒሽን ቴሪ ቼጌ ብምዃኑ ኢና ብሩህ ቀዳም ሰንበት ክኾነልኩም እንዳተመነና ከምፍለይኩም ብሩህ ለይቲ